0: ما شفتكم انا ليلى زمان ما شفتكم ازيش ازيش
1: لا حول ولا قوة الا بالله
0: ما اقول لكم
1: انا هذا جيد
0: ما شفتكم
1: هذا جيد
0: ازيكم ما شفتكم ازيكم ما شفتكم

0: ياكم
1: هذا راية هذا راية تماما هذا راية حق الله ازيكم كيف لكم ازيكم

0: أمان ما شفتكم أنا ليلة زمان ما شفتكم الزية
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: ما أقول لكم
1: هذا رايح هذا جيد
0: ما شفتكم
1: هذا جيد
0: ازيكم ما شفتكم ازيكم ما شفتكم

0: إياكم.
1: هذا راية، هذا راية تماما، هذا راية حق الله. ازيكم؟ كيف لكم؟ ازيكم؟

0: ما شفتكم أنا ليلة زمان ما شفتكم الزيش الزيش
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: ما أقول لكم
1: هذا رايح هذا جيد
0: ما شفتكم
1: هذا جيد
0: ازيكم ما شفتكم ازيكم ما شفتكم